tuddale rek fiqh ak ash-shari'a ñi koy ñi nga xamne ñokoy gëstu nak borom xom yu koy jangale ñom lañu tuddale al-fuqaha mo am nak benen xaj ñettel bo xamne itam sayyidna jibril da ko laaj muy al-ihsan ihsan nak mom xam xam bi koy jangale moy tasawu mo walu ruh bi walu xol wax ñu gëd ko wax ne ko an ta'budallaha ka'annaka tarahu kayna takun tarahu fa in kuntum tarahu ak nit ki bidde mak boromam dox bi nga xamne mom la dox wuti yalla ahwal yi nga xamne mo ci juddo ak azwaq yi nga xamne mo ci juddo ak maqamat yi nga xamne ci lay tollu ak ulum wahdi yi nga xamne moko ci daf sun borom diko ko defal moy li nga xamne rek ci jeflante mak boromam loy xam xam la bo xamni ñu wax as-sufiyya ñom ñoko jangale kon ñet xaj yoyu moy xaj diine yi nga xamne dara genn ko ci diine ndax ci mujj ga itam gis na sayyidna jibril lu ci ne bu laaj yonente bi bu ko yonente bi tonto da ko wax ne ko sadaqta moy wax na deug way ci mujj ga itam sayyidna umar neena yonente bi dana ma atadri man sa'il ndax xam nga ci ma don laaj kum don bu ngeen ne yonente bi da la sayyidna umar ne ko ndax xam nga ci don laaj kum don neena ma ne ko xaw mako mu ne ma fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum jibril la mo ñewon don len xamal seen dirum dine lolé nak mom la ci وعني أقسام من دين ربنا الإيمان وبعده الإسلام والإحسان فأول يشيح بالتوحيد والثاني بالتفقه الحميد وصحة الثالث بالتصوف والجمع واجب من ذلك الوقت كل ما خالدين إيه ورمو ديني ورمو الإسلام إيه من يونو كنتي سنبي ديجن تيامك دين جوجي دين جوجي موم سنجوا موم لجار كوان ديني لأنا نيتم موم كشم موم ديني نا واخنا ن دين سوى اسلامه لا يحمد عند الاله وبه نجدد الاسلام كته موي دين جو خامي سيني جات وون نكو دين هدى الاله ربنا هو الهدى ومن يمد له يقول خير هدى خير هدى دين لا جو خامي نكو تي نياغ سي نجو كو خامي نيكو تي نك خامل نيكو تي لول لا سيني مد واخ سي وره بي بري بري بري بري دا لا واخني موم موي دينم ديني إلى الجنة الإسلام وهو على دين سوى هو ذا نفس من الله ديني دين المصطفى كالسحب وبكتابتي يبتداه اللحم وحنا يتموم لا قرم بني أحمى ودين جاهم لما قد يحمم رضيت بالإسلام دينا لا يزول وإنني رضيت بالإسلام دينا به أدين في دوام والوحنا يتلو باري باري باري لنا خانا موم للإسلام ديني يتم لول مورون بدون رموم جملكم لول مورون بدون سيجوم ci la doon jamo yal naqbudu man lahul wujud wa kadam bi dinihi al-islam haqqan bi khidam seen bi agna sax ci bi cheikh mohammed bashir wax ci na sax xari neen da ko muddu dem deme ba jayante ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci aama ay fasu 1311 ci touba yent bi da ko defal l'islam ci bopam muy abdundam aatahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mal al-islam qutan sarmadiyan abdundam nga xamne motax seen bi ginaam dara wax ni mom mudul islam da ko jaay jende ko islam ya habu siwal islami bil islam wa ubtu ghaniman bila malan noni da beug won alquran ndax alquran moy tere bi jeumal islam mom resul lay ay waxam day leral alquran al beug beug sun borom tabaraka taala waye nak alquran moy tere bi nga xamne moy jeumal lepp islam mo tax seen taw beugon ko wax na ci abdullah mubah madana wax ne lu ko nit massa jox du ko jël ci loxom bam def alquran alquran moy loxani boko joxe mom mu nangoko way lenen loko jox rek day wax tegal ci sin tuway lañu gisé liñ wax daari kangal beureup bo xamni jang alquran kessé lañ ko def ak bind ko ak denc ko fa musuta nangu itam nit yoru kan ñew mu bayiko mu dem ak loxay men faaw da ko jël loko indel ci kangal mu jënd ko ak lu bari bari cheikh mohammed dañu dagna wax na ni benn bis jënd na jurom ñetti té américain ci benn jaay kat mu ndaw delu ak kan mo ta amna nar ganal ñu ahmad mahmoud ibnu sayyid al hasani dara wax ni man dootu mo wutati met na dina señ ci am loko indir ci kamil mo gënd ko té man dama bind damay def damay bind rek yobbu ko bu ko jaay la ma jox bu na re jaax ni dina dara ni ci jaay ma in ubali ila ma dhanna bi ma li anni bi ujrati khatm al mushaf al ghali ma da ma qawtu al wara hayyan yubajiruhu ويبدو في إغالي المال كن من لم يلن القرآن مدن أم قوم قراءتها تنزي وجاهي وعزتي
يعني لكن ما يوان ماشي كان بيتقابل مسك

0: لمن وجوده ثلاث من قدم كليتي سرا وجهرا إلى قدم لمن وجوده ثلاث من قدم كليتي سرا وجهرا إلى قدم عقيدة المقاليد والمقالبة كليتي إني بلا مقالبة إلى الذي القيام في نفسي وجد له عياتي أهماني بالعجل إلى الذي القيام في نفسي وجد له حياتي وحباني للعجب لمن كفاني كل ذر وعجب به صفات كلها والوعدا الى الذي القدره والاراده له جهاتي سالفا منادى هو الذي حمله مع الخيار وفي حياته يستسقي بالعياد هو الذي حلمته مع الحياة وبحياته يستسقي بالحياة الزمه والكذر والكلام عباد بهم مع الملاك لقال خاله المريد عالم أي يسميه لم يبده ذلك لبا وتوفيقا وعظما كبيرا والمتكلم بأنه النبي إليه أدى نجه ما تنمو والغرب ودرب أجل تجنبو هداه لي كان في حب حيمن مدار مياتي ومن في فالزمن وجود من قدم غير مشري يحيم منكرا كل أهل المشري مني هذه أبيات عجل لك الصيعات الأبيات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي حوله وعلمه مما يزال لا ريب فيه وسعد الوزر في الدارين كما حماني عن النارين وسعد الوزر في الدارين كما حماني عن النارين علمني العليم سالما عجل عن سواه ولي الوعد النجل نقلني فالحين هاتي اسعد عليه كان المعني من يسعد لقيني لقاء من مات سعد بلا إماتة ومعروف فعل مت لقلبي سود في خير الزواج ومت في الدارين لخير الزواج حتى مهما مناه كل من قبل مدرتي وزانني هم عبدا منكني نفسي ولم يصلك عليه سيف لي وأتي قلدا مدت في الجهور لله يقين لخدمة المصطفى المؤيد إلي قاتلناه منه أجرا بلا هزاب وكمال هجرا يقود للحلم بلا تعذب وزان جسدي عن التعلم فكثر في أسدى تقربي ذكرا به لقال خير القرب فكرت قبلي هدى تقربي ذكرا به لقال خير القرب إليه قلت أربع توحيد إلا سمي التوحيد والجهود أتاني القرآن من لدنه كما هداني وأتيت عنه لم ينهني سبت لدى من يزن اقتراح ومنها بجهة الاقتراح لم ينهني سبت لدى من اقتراح ومنها بجهة الاقتراح إلي قال مالكي خير الحياة بلا مزيد لبلاد والغراء أزيد عنه ولدى أغراضي ويهلك العادات في أعرادي أزيد عنه ولدى أغراضي ويهلك العادات في أعرادي يسره بدل في الأنباس بخير اللغو وبلا حفاظ بارك لي في الفقر والإياس والحول والفكر مع الآيات فرعت أقدم الولاة فيها وقاد لي خدمته تسريها يقود لي لجنة خير الناس يقود لي للناس خير الناس مع نزول دارس القناس يقود للناس خير الناس مع الهجوم تارب القناس هرب مخفيا في الدارين هرب مخفيا في الدارين إلى ندامة ولنهارين هرب مخفيا في الدارين إلى ندامة ولنهارين بسم الله الرحمن الرحيم الله وبحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم ما اقترب لي بهذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يدرني في شيء ما أبدا إلا أنت الوهاب. فتقبل مني هذه الأبيات بقدر عظمة سائك الحي مديون. أسر عني يا بني من لا له فقلت لا إله إلا الله. أجاب عني يا إلهي من لا له فقلت لا إله إلا الله. له قتالي وكرمالي اللعين لك شكوري يا عزيزي يا معين. حفظ في الدين حكمة وحفظا وهب لي المعنى وهب لي قبلا. يا حي يا قيوم ذاك لله عن توجهي إليها للكهين. يقيني هل يقين إن ذاك الميات نبرته لي إنك المحيي الآيات. أجبت عني المقيم الأمنا بجاه أحسن البرايا أحمدا. لا لي أوجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم أقسم جسدا. لما توجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم أبقي جسدا. قلبي وروحي أقي أنت الباقي لك إلهي سقط اتفاقي. يا حي يا قيوم بك كلما يزورها التوجه لي مسلما. يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وشكرا تبقى. أجعل لي أكمل ما قد جعته وكلما لم تزلي قطعته. ما تزري أبدا يا الله. يا حي يا قيوم أنت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا اول يا اخر يا جاهل يا بعد صل وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخر يا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكل بين احبائك وبين غيرهم بقولنا فضلك الذي كبرا. قلنا بان الله جل وعلا اعدلنا الاسلام يسعه لا. قلنا بان الله جل وعلا أعلننا الإسلام مفتاح الهدى حركة الإسلام قبل المسلمة كما يسير جررا وعلما. هدى الإله ربنا هو الهدى فميلا منه يعود بلا فتى. صحاب من دار به يلوذ بمر من منه أتى تبديل. صحاب من دار به يلوذ بمر من منه أتى تبديل. صحاب من دار به يسود بما في منه أتى تبديل. إكرام في الجلال والإكرام يقود ذا إسلام للمرائي لكل من آمن فأسماهي ومحسنا بعض من الملائي بجنة الله يقود مسلما إسلامه له إليها كلما. كتب ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديهم أدنى. سكر ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديهم أدنى. يحيي الذي آمن كل من ومن أوصل ربنا الجرى كل الزمن. كتاب ربنا هو القرآن دنيا أخرى وهو المرآن. فله من آمن مسلما ومن أفضل قوس قد يقلد الأمن. رد إله الخلق جل وعلا لغيرنا إلا لمن أبى الهدى. خير لنا القاضي لكم دينكم واليتيم في كل سند وفي كل زهر بلا محاجة ولا منازعة وبلا شيء يسوءنا أو يبلنا في شيء ما أبدا. هذه وهبنا في عزة العلوم ما لا يعلمون إلا أنت يا المعروف. في الخير والمآل آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلى بقدر عرف لسانه وصلى وتسليما وصرف مطيعاته الى توجيهها الليل ابدا. وعلى الله بيعان وجهد الله الى الجهاد بثمن وخير شركها وجهد الله بنا الجهاد بثمن وخير شركها اكرمني الاكرم والمكرم وبعثت بكتب العرب حواس شكر الله في كرائي من بعد النار اتى يعيرانه. حواس شكر الله في كرائي من بعد النار اتى من بعد موته أيضا إلى أبيه لحتى بينا لنا الكفار دوني حتى الله في أثاره نجد لي عاكب أو تكاهد ولا محمر ولا قتاهد أجري عند مالك لا يؤتيه حدده سواه يوم الموت لله الشكر إن على في وسماء وختم لي لديه رسما نبتله لي كهل لا تلاقي فتفتت مع لنا فراقي لا سواه انتهى مدهول والمجروح والأموات والكبور حللت فدية الكبور بكبور وحاجني الله بها كفوره حللت فدية الكبور بكبور وحاجني الله بها كفوره أكون رقيا وحيديا رقيقا مجاورا مستقليا هلك به لن يدخلني نسوره وأوفاه ولا يلاد ولا لياد ليجور قصواه بارك لي ناده في قرائه واجتلى الجزاء في ترائه بارك لي ناده في قرائه واجتلى الجزاء في قرائه يقود لي من الجهاد القتلى يقود لي من الجهاد الحدلى من كان لي وليجيب المدلى يقود لي من الجهاد الحدلى من كان لي وليجيب المدلى عظم لله من اهل القدر معينا به بعين القدر بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله بدي بربي وحبيبي والحبيب وهو الذي كلي اقطع السبيل اشكره نعم على سمعي به وعلمي سمع منائي اشكره بسمه اقلامي وقد كفاني ناهيا ملاهي تكره الى سنان بجدي نهو بلا ملامه كل يدي حولي لا اله الا الله محمد رسول مولاه حولي لا اله الا الله محمد رسول مولاه فقاتل الباقي بالملاه وليس ينهوني بالملاه ذاك لك او لقاك بحديث هذا وصف ثم قال اني به اكرم الباقي بسمة بهير وقد لي من الذي يكن فيه ليقول بمكه الله إن لا إله إلا الله هو قتاتي فلما تسلمين هو قتاتي فلما تسلمين كان مقارنا وإنه مريد وفي توجه الهدى المهيد نعم كفاني توجه اللهيد بسم الله الرحمن الرحيم وحلمني أنا ومن علم بتاريخي ببركات قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويحلمكم الله وجمت من هذا الحليم الحقلي وفكرتي وهو يدير النقلي وجمت من هذا الحليم الحقلي وفكرتي وهو يدير النقلي يقود للنور وابقى بركات وسكن في الهدر والبركات حلم لي كهل من لا يعبى عليه بيت كان لي في الاعمى له تفكري وسكري والنذر ولسوى حقلي ساق ما عذر له كلامي ونوله اقبالي له كلامي ونوله اقبالي وعملي وتمثيل البالي ملكت الالفاظ والمعاليا وفكك لي ما اكون ماليا فوجد الاتساق للملائي بالسر والسهر الى ابائي بالهدى لك العلم والسهي معها لعبده وللهيولى جمعها اساله نعلمه معقولي بالقصر والازهار والمنقول بوجه الكريم كفر ظلما ينفخنا ولا يرينا ظلما به قتاتي وهو العدو وديتي بوجهه التعليم جلي يا وهاب قول عقله ككتب قد انزلت في تمليه تعليما لم يسع تعليما لم يسع اليه وبارك لنا في حقائقنا واحوالنا وافعالنا فاتوا يا رب العالمين وجل عركاته وسكناته وانفاسه المباركات امل الاهل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يقولون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الإسلامي
1: قبت وجوههم على الإله فما تدامت إلا للقرآن فسيحة وقدرة وغيرة آسفت كل ماء وليلة فسيحة وحضرة وغيرة آسفت كل ماء وليلة وقابهم سحالها سلاسل لنار من عني على القاتل ويلهم ويلهم ويلهم تبلهم تبلهم تبلهم وفلهم وفلهم وفلهم وفلهم وفلهم وفلهم فروا بسقط الرملاء وغدد هازمهم الإسلام من مثل الغدد أعطيت أخذ هدوء طويل والإستعد سدور من قد قلب وتقيئه أخذ هدوء طويل والإستعد سدور من قد قلب وتقيئه أخذ هدوء طويل والإستعد حضور من قد قدم وتقيده أكثر رب حبهم أحياء وكسبوا غلاهم الأحياء يأتيهم ملك الخد والقيام فكرهوا في الكسب والقيام أدبر كل من أدبر كل من هدى للسائل أدبر كل من هدى للسائل وهم يلاقون غدا الملاهي فرسلوا فترسلوا في السوء والإله وأكبروا عن سلاح الملاح فترسلوا في السوء والإله وأكبروا عن سلاح الملاح في كل قوم سلسوا الله الأحد حصلتهم يقول هو الله الأحد لم يلد الله وليس ولدا وفي القصور قبل كان البلدا لم يلد الله وليس ولدا وفي الطيور قبل كان البلدا ليس له كفر ولا رسول ولا مماثل ولا فجور أسأله جل في حمل العبد وكل زينه نور عزمي هدية الهدى في الجنة وقوله لي ما في النار مكافرين في القلوب قلبه ينزمهم وجدل وزلبه هم الذين خلقوا مسوقا عليه حجارة وسوقا والذي وجه سجنه للنار في الحال والمآل فهو النار فما أظن لم يقتل كريما ففي أوان السرير كريما كل الذي أبى بمعنى الجميل كل الذي أبى بمعنى الجميل كل سليم لا يزال بسليم أما اللعين أن يكون سجدا حسبه من حمل المساجدا أما اللعين أن يكون سجدا فسبه من حمل المساجدا وكاره في النار لا يزال وسال لي عن كيده الإنسان فليس قاب فقط أن يأخذها وفي الذي صفى البقاء أبدا فما عباده تعال عباده لله يبنى والخارج الله في قلبه ابتناء يمته إبليس اللعين مني من كان لي ذكرا وكني لهم الذين صبروا وماتوا ولم يتوبوا دعوا لهم ماتوا بسم الله الرحمن الرحيم الله بحق وجهك الكريم وجهك الكريم العظيم صل وسلم وبارك صل وسلم على سيدنا الله الكبري وبارك على سيدنا الله الكبري بالإسلام ومولانا محمد وآله وصحبه يا مرسل الكلام إن الذين سهل الله الإسلام يا مرسل الكلام إن الذين سهل الله الإسلام الحمد لله على المقالد والفقه والكسالد المقالد الحمد لله على المقالد والفقه والكسالد المقالد مكره بالبدع يعرض وفيه بالمختار مسجد القلد نفال غير الأذى والجلفا لنا الأمان ورقاقا جلفا لي وجه البدع بالأسقى لخيره عبدا حليما رافقا لوجه كريم قال بالزور وكلما يكتب الاختلاف بمتقي الفتقاء الله ولسواي الثقه القلاهري يقول لله الكريم الفهري كل رقيب الزقي والتفاهقي فقمت لا ترد ولا حسابي فماذا تقابل الغنى اعتزاهقي اما لكي تقيد سكري سقط وهذا لي مثل كلامي سقط نفاس والرفاق والسماهي الى سواي جانب الكفاهي فمعيش السجن من الزغر ولسواي يسقه المنر الله ربي خفت والله حزقة الذي بنت هداه الله ربي أهل والله عصمة الذي بنت هداه ليس بوالد وليس بولد ولي الصفات الذي معها الغلد لعتاتي ولغير من جعله من هو لن يكن له قبل احد عليك كليات الى اعدائي يا خيرة فضلت في ظهري عقيدتي تصح غير دوني كليتي كعدا غير كريمي لوجهك الكريم لا توجهه هي قتيل والسماء وجهه لوجهك الكريم اوسل الثمن لوجهك الكريم اوسل الثمن الى الحقاد والشمس في الثمن لوجهك الكريم اوسل الثمن الى الحقاد والشمس في الثمن اوصلت لي ثمن لجمع تمائله اوصلت لي ثمن لجمع تمائله يظله الخلق مع الملوك أوصلت لي ثمن لحم عدنيه جبلته القلب كمامه النور أوصلت لي ثمن لحم عدنيه جبلته القلب كمامه النور فقد لي رفع لك الخير وقل لي الأبدال قد يقصيه لوجهك الكريم فرق حبيعا وأقياك الكريم وسريعا شفت ناقصا في وجهه المنتقى والذي سهائي حوز سري كنت من هقائده والفق والجسال عن هقائده بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما واني سميتها وصلت للمدارك فليقهر بقاء تقعدي وارجو سبقاها وصلت للمكارث فليفقاها بقاء تقعه وارجو سبقاها الا تد الله الى قروري قولي معظوما من الخروج فقل افاجس وما ولاها نحكي لخير باقي الاله نحكينا قسمه الالهه بالجود والجهد والايمان حكينا قسمة لا يبالى بالجود والجد وليبى يقف من أتاه بالغير كما يقف همله بالليل سبحان من خلقه وسوله فما إليه قال جنة سولا أنك في تقديره مجاهله وعاجل الوجاهل وساهل ماذا أبو جهل وسلم أحمد حتى الورى أين الأذى من كمل ماذا أبو جهل وسلم أحمد مثل الورى من الأذى من كمل يلوم كل مسلم ومسلما ظهور الناس مع المسلم تحق من أراد أن يردها عنده ربه جميع الندم دلت في عكس ظهور الورى مكاه والمرء وألقى صورا أوصلت للمختار ذكرى
2: كما جني أتراجعت للكلام ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى في السيد وآله وسابه مع السلام كما تامن جاهز للكلام على النبي صاحب الفضيلة ثلاث من قادله تبديل والآل وساد ما تفليني كما ديني كان في التحليم وامتقى وتنادي يا عليم وجل فادي مدين.

الله والمآل سل وسلم على المسمى بداية الحجة يا من تمى والي وسادي يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل سل وسلم باني الأوثاني على النبي صاحب السلطان والي وسادي يا من سلت كلا سبيلك الكريم فانسلت صل وسلم يا مثيل الداء على الرسول.

درجة البديعة أي سعيد الدرجة البديعة ما كلام دائم في الآل وتعلي في الحال والمآل صل وسلم من على التاج يا من به فتعك بتاج أي سعيد المغفر والمعراج ولا لوساد سرور الراج يا من على هتك في التواء على الرسول سالك اللواء سل وسلم في جميع الآل وتعدي في الحال والمال يا واهب الأمان والإشراق على الرسول سالك البراق سل وسلم في جميع الآل وتعدي في الحال والمال وليكن بأفضل الهتايا يا من مع الغلوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفر.

بتكليم على من دعيه بداية الخاتم يا من دعيا وآلي وتابي يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي تعب المقام تعب الهلامة يا من يكون لنا كرامة على النبي تعب الهلامة سل وسلم بجميع الآلي وتعجيه والاستجيب سؤالي على الرسول زاهد البرهان سل وسلم بذل الأفان من آله وتعجيه وانكرني بمؤمنه كرب بشرني على النبي زاهد البيان سل وسلم بذل الأفان من آله وتعجيه وكلي إلى معاداة والأمير كلي صل وسلم على فتيه بك اللسان منزل الفتيه وآله وسابيه وله ألم قلوب من لم يؤمنوا بك سلم صل على المختار أذن خيري متحر الجهان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل نظام وسد وسر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح برده الإسلام من محل أهله صل وسلم بجميع الآل وسعده في الحال والمال صل بتسليم على حين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وعلي وسبي وأنعم بلا أذن يا غير مبق منهم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر والي وسادي وبالبرور جدري بلا هدر ولا فرور صل وسلم يا الهي على نبي الله سعد الله فلالي وسعد لا تنالي يا من حماني عن المناهي يا من له الامر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه بالآل وفي يا به كان ثم معيتي يا باقيا لي كان دون قممي وتسترات لخفيف الأمم وسلم عليه بالآل معا يا به يا من دعائي سمع سل بتسليم على حزب الحرب ورافع رتبك كاشف الكرب والي وتابي والتحمدي هذا النظام حمد مغن تمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي مع شاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي.

ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور عبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام سالم يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسأبيه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل الزمن وابله جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وابل لمن يقرأه أو يكتبه خير المنايا من أتني كتبه وابل لمن عجزه أو أسأله بأي وجه بالنبي عمله

واجعلهن قنطي الأمصار وعيرهم يا واهب الأمصار يا ذا الأراضي والسماء الجلال حجنا من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وتابعي تلال والمال وسلمنا عليه واغفر يا غفور لقارئه وعلم به النفور فجى الغروب كالنظام ترمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسلياً وسلماً عليه في آله ومن نميه إليه ودفعته قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه أو يغبط وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينكت يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وتربيه وارفعا.

محمد ختاما أرداتهم كأنبياء هذا الزمن وآلي وتابي والتجعلي زنك مخارقا به ينجعلي يا من أمرت ذل الإيمان كلهم جاني سلوا على المتارد الرذل من مقبلاً صلاة قد لفظت بها نظماً لوحك يا من قد معك تلي فاقبل نذاني ودعي كله كرماً ولا ترد رياداً لي من الحمل فاقبله مني فضلاً لا مناقشة وقد دعي على إني به أملي اذكر بفضلك سعي وارضين به يا من به زرت ذاهتي ولم تنجي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هذه الأذان أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير ثلاث منك عن قبلي وارفع نذاني تاجودا وتكرمة ولا تردنه يا محب العلل ثم النظام إلى سعي الجهاد غدا ولا تردنه يا محب الخلل جواك لم أرج في سر وفي علن باحوتك فحقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا فرضيه ومن تمس بجاه المنتقى انلي سلك وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنبيه أفضل الرسل سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنبيه أفضل الرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعنيتها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مدار الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سل وسلم وبارك على من قد فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وفي كل ما لم ترده لي وكل ما لم يرده لي قبل توجهه إليه وقبل توجهه إلي بكن فيكون آمين يا رب العالمين وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه العروض فجلاها على أكبر رداك وعلى أعلى سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفره بها جميع عبائك آمين يا رب العالمين لماه بشير سأتنا كل ما الرعي مديه ما لا داء جوى الحلم والسعي لماه بشير سأتنا كل ما الرعي مديه ما لا داء جوى الحلم والسعي سلامي عليها دين مدين لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دعاني إلى مدهن نبي سيد بسره وفي أكبر رضوى لما بسره وعي جلال الذي فرر برايا له به من الخير مربوطا لدى الفقس والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاك الجوح والفقر والمري إذا ما مدحت المنتقى قاد لي به

فلان وسف رافق أن فعدني كريم متي تمدح فيمدك ربه وإيم ديفر تتكن مع الغيب محمد المختار سادي لمالتي عليه تلاتنا ترى من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه ترى ما مت بالظلم والخير سلمت من الاعداء والمكر والاذى بجاه الذي يغني الله عن مجيد ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللاه ممن فارقوا الغش بالغش لقد جاءكم اغنى على خير مرسل كما نادي الباقي عن السفر والوسيط ما المصطفى قصد الاهادي لجانبي واني على خير كثير مع الوقيت نبيه نبي جمل الله ذاته كما احسن الاغلاق في الطور والرقي على نقل القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى همدي يوما لانعي نويت شكور الله شكرا مخلدا على من به كل يسفي كما يريد فريت بان الله باق ومالك وبالمصطفى اغنى عن المين والرئيس تاتوا بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا عود لو الذنب كالصعيد كفى الله كل كما لم يهب لي براق على كل الورى افضل الهلي محمد المختار بادي الورى عليه ترى ما خير لمن جادت الحلي على الله اثني دار صلاه مسلما على من به دري كدى الله زوفني زمام ورا حجري كدى الله في يدي وما رمت من مالك خاد بالحديث يميني على الاعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمت وهو ذو خزي زمام ذوي الاسلام فيها فمن ابى مقوتي في الدنيا وذل ما جري علي لوجه الله دين سنالما اماني به الباقي عن المكر والبغي لربي ذكوري بعدان بي على النبي فلا تنتهي نهي لو افتصل بالتغي يتكي الى الخيرات ربي بجاه من كفاني دين عدا اترا بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وسفيت وختي للغراء ابا الخس والنعي مدادي واقلامي لربي وللنبي عليه دراماها في ذن جل عن نسي الى بس غير الحسن في قدر مهتد هدى الله كل والنبيات كالنجي علي التوالي كل التي يهتدي بها اذا شاء ربي غير من فاز بالوعيد نوى القلب مني بس ثاني يقود تعلمي وتعليم لله في الدهيد سيئات بعد ان قد هوى الكون ملكه على مدى المختار من مدوسي توجهت بالمختار وسب مده لمغنى به لجاد بالذكر والطيب ما الله بالماحي حسابي متحقا واني بماء الغيب بالستور والريب خذوني عن الاعداء والداء والاذى كبير الذي كلي كبيران بالحي رباحي كتاب الله والسنة التي هاديت وتفي قولت فهدي يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولي بارك الوهاب في العين والعزي صراط الصراط المستقيم الذي به وجبنا من الأقدار كالميد والخفي علي رأي وجه الله تأخير ذكره قديما لمن أغنى به عن أرض المشي لمن قعد لي أفكار علم وغيره شكوري قديما للذين جدوا خفي يدي مذ غدمت المصطفى ذات رحمات ختمت من الأعداء والرعد والزري كفاني إلهي في النبي المكر والشقاء وتعفي خيوط الله في القلب ذو قريب ما الله قد الدر بناوي بجاه من سدت نارا ما قبل بالوري ما الله قد الدر بناوي بجاه من سدت نارا ما قبل بالوري بجاه من هذا زيدا بعد وزناه نلنا فراها وغير الدين وزناه وفدي ذكوري لربي بعد ما مرتي على الذي خطوى في طول أثناه لغاد ربي الذي قد جاد الكرماء
ديني وعلى كل وعن معه محمد قد جرت ناهي مناقبه عليه من ردي الباقي كلامه وجدت أبكار مده الذي أبدا يقول لي كلما أردى وساه محمد أخجلت أنواره قمرا وكل شمس نوت ضد الإقراه نبينا لم يكن سواه في القدماء ولا يرى ثرمدا في الخلق سرواه تثني مدادي كأقلام علي به كأنني هند ترب في مأواه نبينا قال لي ما تجد به ما جماعات قد لم المتاياه رسولنا أحمد المؤتاه قدمه باق قديم هدتهم رداياه آيات أحمد لي قادت مواهبه ولي تقلد ما أردى وهواه واجهت ربي بمده المصطفى زمنا وانقاد لي كون ربي بجدواه فرى العين لغيري سرمدا وجلا وليس ينفع جناد بالدار مقاه رمى الاله الذي لا شيء يهجسه تهيو من امد الريحان من هاه اما جهادي مغنم خدمه سيدي له واغنى به كل واعلاه يعني جنابي للجنات راجوه بالمصطفى خير من ابداه مولاه محمد قال لي ما لا يفوت به غيري من الله من ابدى وقاه فرحت غير الورى في خدمتي وله خطي بتمليك باق فيه سفاه اقسمت بالله اني للنبي ابدا خل وعيب وما اباه يا اباه نبينا مصطفى غير ولا غربي في كل شيء وما ياباه اباه درى قصائد توحيدي لمالكنا شواهد الحق من عاد لمن باه والله اني يقل لله به كما كسب فيه قدساه لغير ذري جرى ابليس مكتئبا مؤيدا من جهات الله اخساه لقد تبين من اهداء الزمن اني حبيب لمن نجم بي الله ولو كرى به ومجنع مدبرين معا لا يرد غير نعم الواحد الله اشهد على من كريم لا يخيب من بي لا زهر كل منجم جاد ذكراه فاتي بذكر حكيم لا يفارقني محاجه المنتقى فاتي بذكراه خرايا اي كتاب ليس يقربه إبليس قفا بمن خطاب مدراه إلا يشكري هلا غير الورى وهلا أهلا كتاب بوحي الله مجراه هاجي قد الله بالمختار دون كرا ينقاد لي كل ما لله يرضاه فأذكر الله للجنات مرتديا عنه ولي قادة بقاء وأمداه بنى لي الله حسنا مانعا وله حمدي وشكري على من منه أبداه يرضى لي الله كوني دار شاكره وقعد لي خير مكتوب واجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وأتي الكتاب الذي قد جل معناه لكم كتابي طول عهد جملتكم بفضل من قولنا آتى ونلناه ليست الدار عني مؤمن أبدا ومسلم محسن محسبي الله هو الاله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من شاء اعلاه هو الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء الذي ابقى من ابقاه الله ارسل خير الخلق احمدنا لم يقله غير من مولاه اتاه ارسال احمد لا يخفى على احد إلا على أهد يخفي مولاه لأحمد المنتقى ما لا أبدا لغيره فادما لله والاه الله فرد له خدما وقدمه فمن أبى نهجه بالحق الله هو النبي الرسول المؤتمن وله سألني الأكابر من والاه حلاه إن الرسول نور استنار به دنيا وأغرى فمن هاداه أرداه
لوغ جابي في سر نبي ولا ينوجه الذي بدر ما داوود

التي يوم الهجر من ملك يفتعك هناك تبغى وأجلاه إليك تنقاد يوما يقيم الشفعاء جميعهم يا بشيرا لك بشراه هديتي يا رسول الله هاك بلا رد وكن لي من جاو والجاو ولي الله أنت دار واجبتي يا من بك اللهم

العبد بمن ذنب ومن هوج وهو المكارم نعم الفرد والثمد يتوق ربي ما لم يزلي أبدا لغير نافعها لا هديتي من إله دارك ولا أسأل عليه الدار أعتمد كريم مغن كريم عظيم ثمد على نبي به لله أرتيد وجهت كليتي لله زاهد من للمتبا من هو المختار والوحيد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلى من لم يكن كفا له آذو كتاب الذي كفاني كل مقصدة حمل التوجيه فالغاتل السدد إلى كرم الواحد امتدتي لي وله حمدي على خير من يعتى به المدد توبيل الغافل الغفار تهرني كل يدي بالنبي المنتقى رشد فعلاني الله هو مكاردي أبد فضلا وفوت بما قد ودوا الأجد صفات ربي كفني كل مالكة يسوى جنادي بها والقلب والجسد وثقت بالأكرم المعطي بلا عوج وسعاك فضلا لغير الدار من أسد ربي الله هو خير الخلق واجدتي وان قاد لي غير من قاد له الوجود بالمنتقى حتى ربي ما علي مهن وان قاد لي أجر من

كاد العاد بتدليل من على سنديد محمد النور من بالغير قد صعدوا المتبع في جميع القدس ثلاثا بتعام من الباقي بمن وعدوا هني إلهي بالماء حقوق محا من حق من قربوا مني ومن بعدوا فريد عن مالك المغنم يبشرني يا جنان بخير لا تنال يدو شكرت برا رهيما لا يوجه لي الى بدار عيوننا لا تمس يدو اناني الله عن مكر وعن عسد حتى ما نقما كالنفس والقود من قادة النفس طوحا والحياة رضا حتى ما انجنا بالله والاود ان يعطى الله بالمختار سيدنا عفوا به ليس ينهو انه يستفد ظلم معه برسول قد ما اتني بمثل من ليس ينهو ملكه النفد ينهو لغير ظلم قولان محن بمحو من هو رب الحق والسمد ملكت غير صلاه بالسلام لمن هو الوسيله من باق هو الاد اللهم اجعل وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وسعدي وبكر صلى الله تعالى عليه وسلم جاء في القصيده فلي جاء ما لم يكن قبل غيري ولا يكون ابدا لغيري من الخوارق والعجائب والكرامات فجعل هذه امانا من مكاره الدنيا والاخره فتقبلها مني بقدر عظمه ذلك وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم لا سيملكوني او يدرني في الحال والمهال امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عزمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وسعدي صلاة وسلاما وبركة تنكر جاء علي بركات ذلك القول وتهيني وتطول عمري به في كوفه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. وشل هذه القصيدة التي أخذتها من غصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عبادك ومكرك أبدا فبارئني فيها ويولي كل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا وكان حديث

جل مانه جميع الرجاء والخير لليوم تائه فقاني أبيك خائر جل مانه جميع الرجاء والخير لليوم تائه أجارتني القهار من جملة العدا وكانت هم أرمانهم والمدافع له جلت لي وربي وحافظي به ينتظر عن البلاء والوقائع لو زرت عبدا والمخفى وسيلتي وأصابه الضل أعادي أضارهم هو الله يعميني ويعمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يعطيني القضاء فضلا ويعطيني المنى بيتا تبيدرا لغير خواته حليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر كما هو واسع ساعة وتسليما من الله أبدري لمن كان جداها بعبدا يساره محمد المنجي سلاما قديمه محمد المنجي سلاما قديمه مع الآل والأسعى بنعم المتاره كريم به أرجو من الله عزمة وعافية الدارين والله ناجح من الله رب الناس أرجو سنادة وأن يقبل الأمال والله رافعه نجابي وإنجائي وأوصي استقامة وهذه بالله والقلب قانه إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني سرت الكل والقلب خادم لو جرت بالقرآن عبدا قديما من لو خدمتي ذوقا لو ووساجم نبي الهدى بحر ندى سيف منعدا من الجود أن في البقر والسيف قادم إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جانه صلاة من الله الذي هو جانه تام على الماحي ما رفع والملا من الواعد الخير من هو مانه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته وبرأته وزكيته بقولك من يطيع الرسول فقد أطاع الله سيدنا ومولانا محمد الوالي وتاجي وابن خديم الذي مدعوه بآيات الأبيات في البحر وردته إلى البر ما لبثه فيه كثير من قدامه صلى الله تعالى عليه وسلم في الآل والآل بلا تسلسل ولا معاداة ولا شيء يتوبني أو يذكرني آمين يا رب العالمين مدادي وأقراني لمن سرك على الجمة كما سرك سيطان والجلال والقمة مدادي وأقراني لمن سرك على الجمة كما سرك سيطان والجلال والقمة ما الله أن ألقى أتن خلقه هما ما في يد الباطل الذي خدمتي رما من النار والشيطان قد قسم دما لربي إلى غدا لمن عنده الأسماء نويت بمديما أتاني ما الله أن ألقى أتن خلقه هما ما في يد الباطل الذي خدمتي رما من النار والشيطان يجد سم دما برجيها قدا لمن هنده الاسماء نويت بمده من اتاني نواله واني بما يرتي رقت عن هياله لداك كمغن هز قطع مثاله واجاني دنيا واغرى جماله نبس الفراء بالله جل جلاله جمده التي امدى وسرساتنا يرود بجاه المصطفى الله ليس من عليه من الباقي كلاما هويت عنه يقيني يقيني الشك في السر والعلن ولي قاد ربيب نبي البكر والامن يميني عليها ذي نخات يريدنا تفيهم كبانج نذر ذوي البغي حرقت اقداني كيد بانتباهه واني ريان باقران ياهه تعالي الهي بن لديه جائه وليبان غير الساعي بعد اتباعه سويت طريق الخوف وقت امتدائه ولي قد قد العاجات بالرود والبط علي جميل للبيت المجمل لوجه رائد البرايا المجمل
علي جميل بالبيت المجمل لوجه رايت البرايا المجمل أبوت لوجه الله ما تزيد الكلي وقلت للرأي المخفى المحمل على المصطفى أبقى سلام مكمل مع الآل ورسى جمنكم نقعيد إلهي إلى المختار مختار وصرفا وسلي بتسليم عليه وسرفا إلى المنتقى في كرورا وقدما ومني تقبل خدمتي والتعزما أقول إليه سلي عني وسلما على المنتقى بمن حكمهم كفيل نوقت نوالا فاتحا في نواله وجدوا جمالا راشقا في جماله نوت في كوني سرورا لآله وداجي بدرا لو مع رجاله نوت سلاسا مع سلام بآله وداجي يا واحدا جل عن نسيت رباعي مده للنبي المده مغنم واني الى الجنه في البشر منام رباته وكل مؤمن مهد مسلم الى الله امريكا بمن وهو سلم رسول كريم لا يباهى مكرم بشير نظير من وبالنقع والدر فقاني بشكل الخوف من منور الهجاء بكوني قديما للسلام.

الذي تعفى تجار محمد المقوت جنك والبأس وكان على ربي به وهو بيغم ووالله إلى غيري به الدار مجرم وينهو به نعوي محب ومسلم محمد المختار المقسم ومكرم وجيه لدى المولى تعالى مقدم لولين بالتفديد والبتر بالتفديد لربي الذي قادم اتيت مطلقا سكوري على معين في كبت بارتقا لغير تعب المنتقى كل ذي فقا ويغرو به نبي شهيد وذو تقى له السبق والتقديم والقرب واللقاء ويغفي دواما من ناني بلا فضل فرغت من الاعداء والله نورا وادي وعني السوء وضر كفرا فداني الهي بالذي البغض ترى وذي المنتقى كلي من العيب تهترى فلا هيك بفضل الله في نوره جرى بغير يا عند لا مكر ولا توفيق سلامي على يدي من اقدام يومتي واقدام انقى دلالي ووسمتي فارت برتي من كفاهم بنقمه وقلت وغير الخلق كلي ورحمتي خرم طرفا لله عاجيز خدمتي لغير الورى من قاس لي افضل الحق دعوت الهي ومغن لمجتدي وساق لغيري بالنبي كل موتدي واستجاب الله بترا لمهتدي وابدي لوجه الله ياقا لمقتدي داني الى مده المخفى محمدي بتاعه رب الموكل بيده رشدي انا لني الباقي اجل الفضيله وينهو لغير الدهر داير لذيله اقول وللمختار تنو جميله سراجا لقومي بالقرون الجليله اتيه اليها لمن الوكيله محمد الكافر بليا بالتقيت سجقت منادي المصطفى فاتحدد وقد ساد على اهل التجند فلدت رسول الله لي فوق مخلدي من الله ربي والرجاء لم يخيب دغاة الولا ذاته شد الله يا نبي لغيره تعلق يا نقل ذاكرا خطيب الى الواحد القهر من جاد بالهدى تدرات قبلها معبدا لدى الهدى اجاب ابتك المولى دعائي متعددا لداني كما كفى فؤادي موحدا الا نقلي المولى لكداره السدى وباعوا يا غيري نداما من السقيم هل المصطفى نازل اذا في قتاله سلاما كريم ادني من رجاله هبوت واني تورد في عياله سعيدا مطعما فائدا برساله عليه الصلاه والسلام لجاره واتى به وجه الهدى مدمن الدحر ازلت البلاء والجهل والفقر والهنا ولي قلت يا مختار ما تاب من غنى الى الله همضي مستاما له الثناء اقول وقد شكر في الدور اغمنا إلهي بجاه المنتقى قدس المنى فليهب شكورا ذا مقوش مع البرق لك الكبر والثاني ضيا غير مالكي على من له تاب على كل ذلك لك الدهر يا فردا لك الدهر يا فردا على عن مشارك شكوري على من جاد لي في المناسك هي السقوطي وسببي كل ناتك واني على غير الورى ترمدا سلم لك الدهر يا باقي بلا مرية كلي ورث على المولى جابد خد سلم ليقصد الى الجنات غير المال وزي ولي هدى عمل بسر والامن سافر لي لك الدار النفي زكيه وجبيها لي وسلم بتسليم على افضل الرسل فلا يمتدى المصطفى لك للوجه الهي وابي خير علم وجد نبهي عبادك لي شكوري في الكل لك الحمد يا فردا تعاليت عن سبلي هديت جاحدي والتسوف والسقي سيالي بتكريم ثلاثي وفي المدح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من احييت ياتي لبيات يوم مولدي هذا
يدعو رسول الله يقتدي بمولدي يدعو مولانا بسرا يقي غير موردي.

الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

لخير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

ملكا يسر وبيسير أخننا هماس وهب لنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.

وكل شيء قد هوى تفليسا لك سكر بعد من خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي.